جهان طول لخبريانو متخواي او سروني زوبان دي ورخيجي اشكان ستا نزصيرا جاد امیدوار دو شفاعت يمان.

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد

السلام عليكم. السلام عليكم اند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامونا سلامونا اند سلامونا نكهلي او احترامات ډیره زیاته مینه او محترمه مینه زما سلام په اوچت اواز سره اخلي جناب د اختر یعنی کی د لوی اختر دغه دویم ورځ او د لوی اختر دغه خولي خولي خوشاله مو بار بار او بیا بیا مبارک.